0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካናት ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቐርብ። ኣብ ክንዲ እቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክልተ ወርሒ ብቕጥታ ዝመሓላለፍ ምስወተ ቅዳሴ ግእዝ ሎሚ ሰንበት ዕለት 2 ነሓሰ ዝሓለፈ ሰንበት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮ መበል 14 ዝለገሶ ኣስተንትኖ ጸሎተ መልኣከ እግዚኣብሔር ንዕለቱ ወንጌልን ኣባ ንጉሴ ፍስሐ ዘቕርቦ ስብከት ስዒቡ እውን ኣብ ናይሮቢ ዝተኻየደ መበል 21 ሓፈሻዊ ሙሉእ ዓውዱ ጉባኤ ጳጳሳት መላእ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ናይ እስያ ፈደራላዊ ኤጲስቆጶሳዊ ጉባኤ ኣብ ጃካርታ ዘካየዶ መበል 12 ሙሉእ ሓፈሻዊ ጉባኤ ጸብጻብ ከነቕርበልኩም ምዃንና ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካናት ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምኦንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝግን ንዕድም ሰላምታና ይብፅሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል።
1: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ መንግስቲ ኣምላኽ ብሓይሊ ዘይኮነስ ብትሕትናን ብትዕግስትን ብፍቕርን ብህድኣትን እትዓቢ ከም ዘላ ብምግላጽ ንክርስትያን ምእመናን ኣብቲ ሕቡእ ዝኾነ ዕዮ ኣምላኽ ክውከሉን ኣብ ዓለም ንእሽቶ ዘርኢ ወንጌል ክኾኑን ተማሕጺኖም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝሓለፈ ሰንበት ንክርስትያን ምእመናን መንግስቲ ኣምላኽ ከም ንእሽቶ ዘርኢ ወይ ከም ንእሽቶ መባዅዕቲ ምዃናን ብህድኣትን ብትዕግስትን ከም እትዓቢ ብምዝኽኻር ንሓይሊ ኣምላኽ ከም ሓደ ዘደንቕ መርኣያ ተግባር ገይሮም ንምድላይ ንዝቐርበሎም ፈተናታት ክነጽግዎ ድማ ተማሕጸንዎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቶም ኣብ ካስትል ጋንዶልፎ ንናይ ዕለተ ሰንበ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ንምዕራግ ንዝተኣከቡ ነጋድያን ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ብዛዕባ 3 ምሳሌታት ካብ ወንጌል ማቴዎስ እተወስደ ጠቒሶም ብዛዕባ ዘርኢ ስርናይን ክርዳድን ዘርኢ ኣድርን መባዅዕትን ኣስተንቲኖም። ኣምላኽ ኣብ ታሪኽን ኣብ ህይወት ሰብኡትን ኣንስትን ብኸመይ ከም ዝዓይ ዘርኢ ምዃኑ እውን ገሊጾም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝገለጽዎ ኣምላኽ ንገዛ ርእሱ ብሓይሊ ወይ በስገዳድ ኣብ ክንዲ ዘቕርብ ወይ ብዓወት ኣብ ክንዲ ዝበጽሐና ከም ንእሽቶ ማለት ከም ምልክት ምስትውዓልን ትዕግስትን ፍቕርን ኮይኑ እዩ ዝመጸና። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣስዒቦም ንኽንቅበሎ ወይ ክንነጽጎ ናጻ እዩ ዝሓድገና ብምባል ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ መንጎ ክርዳድ እውን ከይተረፈ ህላውኡ ከም ዝገልጽን ከም ንእሽቶ ዘርኢ ብዝረአ መንገዲ ከም ዝዓይን ንዓለም ከም መባዅዕቲ ናብ ብሑቕ ከም ዝቕይራን ኣስተንቲኖም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወሲኾም ብዙሓት ሰባት ኣምላኽ ብዘደንቕ መንገዲ ጣልቃ ብምእታው ብኡንብኡ ንእከይ ካብ ዓለም ከጥፍእ ከም ዝጽበይዎ ኣፍልጡ ሃብሉ። ከምዚ ዝኣመሰለ ትጽቢታት ብዛዕባ ክርስትያናዊ ህይወትን ቤተ ክርስትያንን ዘይጥዑይ ኣርኣያ ክህልዎ ከም ዝኽእል እውን ኣጠንቅቑ። ኣብ ክንዲኡስ ክርስትያን ምእመናን እከይ ኣብ ዝሃለወሉ እዋን እውን ከይተረፈ መንግስቲ ኣምላኽ ከም እተዓቢ ኣፍልጦ ክህቡ ከም እተጸውዑ ገለጹ። እዚ ኸኣ ጸልማት እውን እናሃለወ ክንሱ ዝመጽእ ሰናይ ለውጢ ነቲ ብተህዋኽ ናይ ምፍራድ ፈተና ምቅዋም ከምኡውን ቀስ ብቐስ ዕዮ ጸጋ ኣምላኽ ብትዕግስቲ ምስዓብን ምርዳእን ዝሓትት እዩ ክብሉ ድማ ተላበዉ። ኣስዕብ ኣቢሎም ቅዱስ ኣቦና መንግስቲ ኣምላኽ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ተራ እዋናት መዓልታዊ ህይወት እትርአ እኳ እንተኾነት ግን ከኣ ብቐጻሊ እያ ተዓይ ኣምላኽ ዘየለ እኳ እንተመሰለ ይብሉ ቅዱስነቶም። ምእመናን ኩሉሳ ኣብኡ ከም ዘሎን ፍቕሩ ወትሩ ንምሕጋዝ ድሉ ምዃኑን ከስተውዕሉ ተላበውዎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ቀጺሎም እዚ ናይ ኣምላኽ ተግባር ክርስትያን ምእመናን ብውልቂ ኾነ ከም ኣባላት ቤተ ክርስትያን መጠን ዝጓዓዙሉ መንገዲ ክኸውን ከም ዘለዎ ገሊጾም ኣመንቲ ነቲ ኣብ ወንጌል ዘተኰረ ኣቀራርባ ክብሉ ዝገለጽዎ ሓቂ ክስዕቡ እውን ኣተባብዕዎም። ካብ ትዕቢትን ንኻልኦት ንምግዛእ ዘሎ ባህጊ ወይ ከኣ ንእምነት ንምጭፍላቕ ሓይሊ ካብ ምጥቃም ክርሕቁ ኣተባብዕዎም። ኣብ ክንዲኡስ ክርስትያን ምእመናን ኣብቲ ህዱእ እዮ ኣምላኽ ክውከሉ ኣለዎም ክብሉ ድማ ተማሕጸኑ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ቀጺሎም ነቶም ኣብቲ ግዜ እቲ ካርዲናል ዝነበሩ ብፁእ ኣቡነ ጆሴፍ ራትዚንገር ጸኒሖም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ዝኾኑ ብምጥቃስ ክርስትያን ምእመናን ርትዓዊ ዘርኢ ክቕበሉ ተጸዊዖም ኣለዉ። እዚ ድማ ናይ ዓወትን ዕቤትን ዘይኮነስ ንገዛ ርእስና ንኣሽቱ ተግባራት ንምውፋይን ንኻልኦት ንምግልጋልን እዩ ክብሉ ከም ዘስተምሃሩ ኣዘኻኸርዎም። بزي خمزي كريستيان مؤمنان نعلم كابوشتهم كغيرو زخيلو نشتو زر وانجيل كم اوان ماي بحق فقري كخونو كم زلوان بمعدام استنتن اوم دمدمو رسالي كان باباسات ليون حساباتو ما مززام نتو ما باقو ترخبو مؤمنان ناب امالادنات كدست دنجل ماريام بحضر بموفاي اتا نزرق الاملاخ بتحتنا تقبلتو قده نخريستيان مؤمنان اب قعزو امنات كدقفوم صليوم
2: سنبز انقتو حمل 26 2018 عام تمهرت مزمور بسنبت بقى يسوس مكرهب ايهود يسوس بسنبت ابيت قلت ايهود اتوه سنبت يحورو نابلي مهرم بسنبت اغاننتو سيه بقالو نلمساماه تنصحي بسنبت مدري طف الو چكا غبره بطفطافو نعو راحوه زرائن عصادن بحنساب من انتو حقوسو اب كل مدري اب كل وغن اب زد اللي بوتا زبلن ندماناتات زنام كوردو ازازم مدرخ آرئي امسقنطو بحر دم ما سقدتلو نسباك يا ارق دمانات ام اتناف مدري وقبر مبرك لقزي زنام زي واتسو امو لنفاسات مزاقبتي همو نقمي خابوسن مدري كمزل العالي قبرو بقزي زنام مبرق يقبر ننفاس كاب مزقبو يوصو مزمور 135 قصر شوعات وانجيل ماروكوس معراف شدشته كاب 344 هاواريات دمانا بيسوس تماليسوم زقبروون زمهروون كلو نقرو التوم زموتون زخودون بزح نبرو بزحات نبرو اما نبلع وان قزيه كسع زسئنو سلزخونو يسونش نبينخون قروب كتعرفو او تصموي بوتان عناي بلوم نساتون كأنا بينهم بجالبان اب تصموي بوتا خدو خدو خلو بزح زبي رأي ومن أللي ومن كاب كلن كتماتات بإقري ناب اقويهو قديم وامو دما ناب اوبصحو يسوس كاب جالبام سورة دي بزح زبير عيه قواسه هم زي بلنا باقع نبرو مو دنقص اللهم بزحوهن كم هروم جمره وان مسحل في خادك مزامرتو قريبوم ازبو تازي برخ ايو قزي اوون ازي مسي ايو زب اللعي بلو من امو ابزوريانان ابزلوك اقشاتن عدتاتن كيدوم زبال عوو كعدقو افانوون بلو نسقنا زب اللع نسخاتكم هبوون بلوم نساتهم دماغ كيدنا دو بخلطة 100 دينار انجير عدقنا خبالعو كنهبون بلوو يوسس دماغ كنده انجير حمزر لكم كيدو رأيو بلوم نساتهم كا مسر أيو حمشت انجيران كلت عسان بلوو نخل لهم ببي مسمهرم الناس عو أبلم لم سعري كقمتوهم أزوزهم اتهم هزب خاك كم مسرعهم بب 100 بب 50 تقمطو يسوس نتن حاموشت انجيران كلت عسانا العلو ناب سماين نات امتي امس غني نتن انجيرا قريسو كقربو اللوم ندك امزام ارتخابوم اتخلت عساون نخلوم عدلوم كلوم دما بلي عمت اقبو سلزي دك امزام ارتو عصر تخلت قرس راس زمال او مصوب العلو كابت عسا دما خمو اتو منجيرا زبال عخاء حاموشت شحسبوت نوارو لومي سنبت كرستوس حديث إلسع نبي كوينو زمقبنا مسوء حدا منفس كوينا كم أن نبرز قبرنا مخانوي نقرنا ناي لومي وانجيل مستي أب إلسع نبي أن نبوبوز مساسل نقرات نرئي كلت كال آيزا نقست أب معراف أربعتي كاب قطر ربعان كلتنكس أربعان أربعتن او كل تيوب زعبان اي مقبي مبركاتن نهزبي كم زمقبوني نقرن كل تيوب الساميتات ويت امراتات كاب ره راحين حياونا تنزتال على مخانون ري او كال اي زنقس ان نبوبو السع نبي هياب تقبيلو تهزبي كم زت امزلو خاص وعيلو سلازي كاب ره راحين حياونا تنتال عيلو كاب تزتقبلو كم قبوهم نقيرو املاخ ርሕራይኡን ሕያውነቱን ርእዩ ብኡ ኣቢሉ ከምዚ እናበለ ተዛሪቡ ክብዑ እዮም ክትርፉ ድማ እዮም። ብተመሳሳሊ ኣብ ናይ ሎሚ ወንጌል ኢየሱስ ሓዲስ ኤልሳዕና ዝኾነ ካብ ርሕራሕ ተላዒሉ ልክዕ ዝኾነ ተኣምራት ገይሩ ማለት ልዕሊ 5,000 ህዝቢ ብክልተ ዓሳን ጌራን ኣበርኪቱ መጊብዎም። እዚ ዘመልክቶ ኢየሱስ ኩሉ ግዜ ንድሕነትና ኢሉ ብሰናይ ዜናን ብቅዱስ ቁርባን ገይሩ ከምዝምግበና እዩ። ንሱ ንመንፈሳውን ስጋውን ድሌታትና ይግደሰልና። ካብዚ ተኣምራት ወንጌል ሰለስተ ቀንዲ ነገራት ንምሃሮ ኣሎ። መጀመርያ ናይ ኢየሱስ ርሕራሕን ሓልዮትን ኣብ ህዝብን ኣብ ሕብረተሰብን። ርሕራሕ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዓበይቲ ነገራት ከምዝገብር ይገብሮ። ርሕራሕ ክበሃል እንከሎ ዝስምዓካ ምስ ካልእ ሰባት እተካፍሉ ኣብ ግዜ ስቃይን ቃንዛን ወይ ሓጎስን እዩ። እዚ መሰረት ናይ ምድንጋፅን ናይ ካልኦት ፀገማት ፅቡቅ ጌርካ ምርዳእን እዩ። እዚ እንተዘየሎ ካልኦት ዝሕልፍዎ ዘለው ኩነታት ክትርዳእ ኣይከኣልን እዩ። ኣብ ነነድሕድና ምርሕራሕ ሓንቲ ዘየሎ ስድራታትና ሕብረተሰብና ይዓኑ። ንካልኦት ኣብ ዝተፈላለየ ፀገም ዝርከቡ ከም ኣብ ሕሱም ወልፊ፣ ጥሜት፣ ሕማም፣ ቤት ኣልቦነት፣ ስራሕ ዘይብሎም፣ ሰብ ዘይብሎም ዝርከቡ ክንረድኦም ኣይንክእልን። ርሕሩሕ ሰብ ኣብ ሂወቱ ንፅቡቅ እምበር ኣብ ክፉእ ነገር ኣየድህብን። ከምኡ ኣብ ናይ ካልኦት ፀገማት ብግሩህ መንፈስ ይዋሳእ። ሽዑነት ወሪዱ ዘሎ ፀገም ኣብ ምቕያር ዓበተራ ይፃወት። ኣብ ናይ ሎም ወንጌል ብፍላይ ካብ መምህርና ክርስቶስ እንምሃሮ ኣብ ነነድሕና ምድንጋፅ ርሕራሕ ክነርኢ ከም ዝግበኣና ንርኢ። ጭካኔ እንታይ ገደሰኒ ዝመልኦ ልቢ ሕጉስ ሂወት ይብሉን። ኩሉ ግዜ ኣብ ስክፍታን ዘይቀሳነትን እዩ ዝነብር። ሰብ ክድንግፅ ከፍቅር ኣብ ኣምላኽ ክምለስ ይግብኦ። ነቲ ኣምላኽ ዝገበረሉ ርእዩ ዝኽኣለ ንካልኦት ክሕግዝ ኣየፀግሞን እዩ። ካልኣይ ትምህርቲ ኣምላኽ ንሓደ ንእሽቶይ ነገር ኣብ ዝዓበየ ነገር ይልውጥ እዩ። ኢየሱስ ብእንጌራን ክልተ ዓሳን ንሓሙሽተ ሽሕ ህዝቢ መጊቡ ኣምላኽነቱ ገሊፁ። ኩሎም ወንጌላውያን ነዚ ተኣምራት ክነግሩ እንከለዉ ናይ ክርስቶስ እንታይነት ከረድኡና ኢሎም እዮም። ንሱ በቲ ውሑድ እንጌራ ዝዓበየ ተኣምራት ገይሩ ብንእሽተይ ነገር ንምሉእ ኩነታት ክንቅይር ንኽእል ኢና። ከም ሃዋርያትን ኣርድእትን ኤልሳዕ ነቢ ኣብ ክንዲ ምክረኻርን ምጥርጣርን ክንገብሮ ዘለና ነቲ ብነቢያቱ ገይሩ ዝበለና ትእዛዛት ኣምላኽ ኣብ ግብሪ ምውዓል። ናይዚ ኩሉ መሰረት ከዓ ንኣምላኽና ዘይከኣሎ ነገር ከምዘየሎ ኣሚንና ብምሉእ ልብና ክንሰምዖ ብእንገብሮም ንኣሽቱ ሰናይ ነገራት ኩነታት ዓለምና ሂወት ብዙሓት ሰባት ክንቅይር ይከኣል እዩ። ሳለሳይ ናይቲ ቆልዓ ሕያውነት ዝዓበየን ዝበለፀን ትምህርቲ እዩ። ንሱ እዚ ኣብ ወንጌል ናይ ዮሃንስ ዘሎ እዩ። ኣብ ወንጌል ማርቆስ ግን ነቲ ቆልዓ ኣይጠቅስን። ንሱ ጅግና ኣብዚ ተኣምራት እዩ። ምክንያቱ ነቲ ዘለዎ ብገርህነት ካብ ሕያውነት ተላዒሉ ኣወፍዩ። በዚ ከዓ ምክንያት ተኣምራት ነቲ ህዝቢ ኮይኑ ኣብ ርእስና ክንምለስ ናይ ህዝቢ ፀገማት ክንርኢ ከለና ከመይ ዝበለ መልሲ ንህብ። ብፍላይ ዝውሃብ ነገራት ብቐሊል ኣብ ዘይርከበሉ እዋን እዚ ቆልዓ በተን ዝነበረ ውሑዳት ዓብዪ ፍልሊ ለውጢ ከምዚ ዝረአ ገይሩ። ምክንያቱ ኩነታት ህዝቡ ካብ ጥሙያት ዝነበሩ ኣብ ፅጉባት ለዊጥዎ። ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ናይ ሎሚ ዝንበብ መልእኽቲ ዝብለና እዚ ቆልዓ ናይ ህዝቡ ፀገማት ከም ዝፍታሕ ገይሩ። ከም ኣካላት ሰውነት ክርስቶስ ኣብ መንጎና ዝርከብ ዝረአን ዘይረአን ፀገማት ክንፈትሕ ብኩሉ ክንሓብር ይግባኣና። ኣብ ሓንቲ እምነት፣ ሓንቲ ጥምቀት፣ ሓደ መንፈስ ክንለብስ ይግባኣና። ብሓቂ ትሑታት ከምኡ እውን ለውሃትኩኑ ንሓድሕድኩም ብፍቕሪ እናተፃወርኩም ከዓ ዕጉሳትኩኑ እናበለ ከም ኣመንቲ ክህልወና ዝግባእ ርክባት ይነግር። ካብታ ንእሽቶይ ዘላትና ፅብቕቲ ነገር ምስ ካልኦት ክነካፈል ከም ዝግባእ ካብዚ ቆልዓ ንምሃር። ንሱ ምስተሓተ ኣይ ኣበየን ሂቡ نزبل ጽጋ افتغخفيتو سب نناي كالو ጽبق نغر كغبر مسوفره شعيو رهوان عقبتن لوطن زمص نأي زبل دخوم منفس كابانا خنوز نخالوت قدامنت اب محابكن وفر لنا ملوموس ذاتاتنا حزبنا عدنا كابزلو صبابان شجرن كرهو انت يالو انك هو زخل إلنا نرسنا خنا حتت لنا قالوت كغبرو طرح مصباي لوطي اي مصنيو نفس وقفنا اب كنتاتنا منفساون سغاون لوط خمصنا تاتنا تساتفو يدلي لوت يتحدثو كمص انت خينو نفس وكف كنا بركتوز قبانا نقرات اللو نرأسنا أننا إسنا عقمي يبلين كالوت قبروي قبا مبال ننقرات كم زي فتحوي قبروم ومولومي وريد الناز اللو منفساون سقاون سقامات كفتحو إجامنا خنا بركتي قبانا أمج أرشان تازلاتنا نشتي نقر كنوفر لنا مهنياتو زان احنا النوفيان ايش نقر منش ايت امرات اب حبرة سبكت كون تخيليا نيش توي نقر نقالي والكسب منش ايت حدسو اب هيوتم كت كون تخيليا رح راحين حياون نتنك بزح نكولو فريقو اب حبرة سبت امرات يرأي ازخاء اب امنتن اب حانت تمكتن اب حاد منفس تت اميرون كمزن نبرو يقبرون بزاي رح راحين لقسنتن أمون غنات أمرات كفتس أمايك لنيو روح روح مخان كم كرستوس مخانيو لقاس مخان كأ أبت أمرات مقبارن أب أقل قلوت متحبارن مالاتيو لومي خرستوس أمون غنات أمرات قبر نسبوخ مقب انجيران كل التعاسان زوفيو كرئي دللو أمون غنات صدرات زلوس أقامات كفتح كم أو أب حورة تسب زلو على أب حورة تسب زلو عالم لخاوي سقايات كلوت ألنان ناتنا أبركتو تساتفون يحتى النالو منالبات تزدلو زلو سب نسخا نسخي يخوون أملاخ زل آخو زد حباب وريد اللو أمونغونا تأمرات كقبر ناتي تساتفو يدل اللو نتزلنا نتزي حبأنا نحنا أون دحرزي نايوانقي القلعة أبصدراتاتنا نحبرة سبنا نجغانو أبتا أمرات كقبر مخانا أيو اب كله ان قبرو يسوس مسانا اللو او انجيل كم يسوس بعلونة تهزبي يعدل اب كالوتو انجيل او يانجن نهوارياتو قعدلو يهبوم او مالت او انجيل يوهنس يسوس بعلونة تهزبي يعدل او انجيل ما روك اوسن ما روك اوسن ماتي اوسن جن هواريات يوم زعدلو اب زنا يلومي يسوس نقزا رسو خمز هبنا كمال كتيليو يسوس بمولو نرسو مسابنا حانت زغود لنا يلن اب هيوتنا مسانا يسوس انتلو زغود لنا نقر يلن اما ادغدس قربان مولو بمولو نقبلو سقايز باللع دمي ستي انا ابو نبر نسو ابا ينبر يبلنا زينتي اب كرسوس كلونا زلو امنتي قلصلنا مولو امنت انت زي قبرنا صوص وايز مسل بامنت كنمرح كلنا رديتنا شعو مستيرون ترجمون كنرد انخيل اما اد قدس قربان يسوس بملكوتو بتسبوتو بملؤو الله زمان نملك حبستن وينن لبيسو زلو سغان دمن ود املخيو زيو امنتنا كابزي ما ادي زساتف اب هيوت الله نايلومي وانجيلن بار اب ما ادو خرسوس كنساتف كم زقبانا بقلوز ززاربيو اتونس بي كابتيز تقربو مقبي مسبرعو تساقوبو يبل ازقن زيادة نفساو تساقابي زاسمع اوانجيل نتي خرسوس زحابو مسبرعو اب يسوس لعلتي زبالعو ونسومن مخانو كرئيو كإلوم اب نفسو كف قداسي اما ادو قدس قربان كنساتف كلونا عين حلنانا يخفت لبنا نخلو يستوعل لو من بقار سقان دمن كريستوس كنقبل نكلنا بملو لبنا نكبلو أبانا خاات حدسون عقبة كركبيو أمن برتابوت نعرقو زلنا مسواتينتي أبنا يلومي وانجيز تنبي زخاخرنا التوم زت أميون زدون قصون هزبي بإيسوس كريستوس تمقبومن عقبومن مدراوي تميتهم تفتح اللهم نحنا أول مفساوين ስጋውን ጥሜትና ክርህወልና ኣብቲ ምንጩ ኩሉ ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ንመለስ ክንፀግብ ክንምገብ ኣብ ኢየሱስ ንምፃእ ህወትና ክሕደስ ርክብና ክቅደስ ኣብ ቅድሚ መድሓኒና ብንፁሕ ልና ንለምኖ ጸሎትና መስዋዕትና ተቐቢሉ እንደልዮ ጸጋን በረኸትን የብርደልና ዓድና ዓዲ ጠለትን በረኸትን ገይሩ ሰላሙን ምሕረቱን ይጸግወና ኣባ ንጉሴ ፍስሓ

ቫቲካን እዩ። ሊቃነ ጳጳሳት ሊመበል 14 ናብ ካርዲናል ኦዝዋልድ ግራሲያስ ብምክንያት እቲ ካብ ዕለት እስራ ክሳዕ 26 ሓምለ ኣብ ጃካርታ ዝካየድ መበል 12 ሓፈሻ ዓውደ ኣኼባ ፌደራላዊ ጉባኤ ጳጳሳት እስያ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ ህንፀት እዚ እንነብረሉ ግዜ ኣእዳውና ከይረስሕ ብዘይ ዝብል ፍርሒ ንቤተ ክርስትያን እስያ ንኣምላኽ ኣብ ኣድማስ ተግባራትናን ሰብኣውነት ሰብን ኣብ ማእከል ውሳኔታትና ከተቐምጥ ከም እተማሕፀኑ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ርሰዲቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ሓነዝቲ ሓድነቶ እምበር ሓነዝቲ ባቢሎን ኣይትኾኑ ኣገልገልቲ እታ እትመፅእ መንግስቲ ኣምላኽ እምበር ጎይቶት ናይ ክፈር ዝተመደበ ግንብታት ኣይትኾኑ ብዝብላ ኣብቲ ኣብ ግሩም ሰብኣውነት ዘርስተዓወ ድማ ልእኽቲ ቁፅሪ 16 ዘቕርቦ ፀውዒት ደጊሞም ንእግዚኣብሄር ኣብ ኣድማስ ተግባራትናን ሰብኣውነት ሰብ ድማ ኣብ ማእከል ውሳኔታትና ከተቐምጥ ተማሕፂኖም። እዚ ምሕፅንታ ኣብቲ ካብ ዕለት እስራ ክሳብ ዕለት 26 ሓምለ 226 ዓመተ ምሕረት ኣብ ጃካርታ ኢንዶኔዥያ ኣብ ዝካየድ መበል 12 ምሉእ ሓፈሻ ዓውደ ኣኼባ ፌደራላዊ ጉባኤ ጳጳሳት እስያ ፍሉይ ልኡኽ ክኾኑ ናብ ዝሸምዎም ካርዲናል ኦዝዋልድ ግራስያስ ሊቅ ሊቀ ጳጳሳት ቦምበይ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ዘቕርቦ ከም ዝኾነ ዝሓበረ ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብቲ ብቋንቋ ላቲን ዘመሓላ ኣለፎ መልእኽቶም ሙእመናንን ኣሕዋቶም ጳጳሳትን ኣብቲ ናይ ዘመንና ናይ ህንፀቲ ቦታ ኣእዳዎም ከይረስሕ ዝብል ፍርሒ ከይህልዎም ኣተባቢዖም። እዚ ድማ እታ ኣብ እስያ እትርከብ ፍቕርቲ ቤተ ክርስትያን ብእምነትን ብሰብኣውነትን ካብ ምኩላዕ ከም ዘይተቋርፅ ዝብል ብዘለዎም ተስፋ ዝድገፍ ምዃኑ እውን ከም ዘጉልሑ ኣፍሊጡ። በዚ ናይ መላዓቕለስዮም ማሕበረሰብ ሓባራዊ ተወፋይነት ኣቢሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብቲ ዘመሓላለፎ መልእኽቶም መዝሙር ምዕራፍ 85 ንጠቂሶም እቶም ዝተነፅጉ ኣእማን ድኻታትን ህሙማንን ስደተናታትን ንኣሽቱን እምነ ኩርናዐ ክኾኑ እዮም ፍቕርን ሓቅን ኣብ መወዳእታ ዝራኸባሉ ፍትሕን ሓቅን ዝተሓቋቑፋሉ ኣብ መወዳእታ ድማ ድሉል ተቐባልነትን ሓበራዊ ቤት ክለዓል እዩ ቢሎም ብልቢ ጓሳን ኣቦን ወዲ ሰብ ፅባቂው ከየጥፍአ ዓለም ከዓ ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነቲ ኣምላኽ ክነብረሉ ዝደሊ ቦታ እንደገና ምእንቲ ክትፈልጦን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ህንፀት ካልእ ባቢሎን ደው ከብሉን ፅቡቕ ዘበለ ኣብ ምኽናፅ ሓይልታቶም ከተሓባብሩን ፀውዒት ከም ዘቕረቡ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንመበል 14 ኣብቲ 24 ሰነ ዝኸተሞ መልእኽቲ እውን ርኡኽ ጳጳስ ክሰሚ ዝቐረበ ሕቶ ካብ ካርዲናል ፊሊፔ ኔሪ ኣንቶኒዮ ሰባስቲያን ደ ሮዛሪዮ ፎራኦ ሜትሮፖሊሳዊ ሊቀ ጳጳሳት ጓን ዳማኦን ከም ዝመፀ ድማ ብምዝኽኻር ኣብ መወዳእታ ድማ ቅዱስነቶም ነቶም ዝውክልዎም ንፍቅራዊ ሓለዋ ዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያምን መፅኣ ምድታ ቅዱስ ዮሴፍን ከም ዘማሕፀኑ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ሳልሳይ ውዕሎ መበል 12 ምሉእ ሓፈሻዊ ዓመታዊ ዓውደ ኣኼባ ፌደራላዊ ጉባኤ ጳጳሳት እስያ ዕለት 22 ሓምለ ኣስተንትኖ ዝመልኦ ቃል ሒዙ ካብ መላእ እስያ ዝመፁ ጳጳሳትን ልኡኻትን መደባት መይይጥን ፀብጻባት መቕራብን ንጎኒ ሓዲጎም መዓልቲ ጸሎትን ኣስተንትኖን ከም ዘካየዱ ፌደራላዊ ጉባኤ ጳጳሳት እስያ ዘውፅኦ መግለፂ የመላኽት። ኣብ ጃካርታ ኣብ ዝርከብ መቐበል ኣጋይሽ ሙልያ ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ገርበራ ዝተኣከቡ ኣባላት ፌደራላዊ ጉባኤ ጳጳሳት እስያ ናብ ስብከተ ወንጌል ዝሓሊ ናይ ቅዱስ መንበር ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ተረዳ ህየንተ ካርዲናል ሉዊስ ኣንቶኒዮ ታግለ ዝምራሕ መንፈሳዊ ዋዕላ ከም ዘካየዱን ብፅኡነቶም እቲ ካብ ዮሃንስ ወንጌል ካብ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅድ 43 ክሳብ 51 እተወስደ ቃል ወንጌላ ማእኪሎም ኣብ ዘቕረቦ ኣስተንትኖ ተሳተፍቲ ኣዕንቶም ኣብ ስነ መላዊ መዋቕራውን ወይ ውጥን ጉስነት ዘይኮነስ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ከቕንዑ ተማሕፂኖም እቲ ጉባኤ ጳጳሳት ናይ ሲኖዳውነት ምልዋጥን ሓናፂ ድልድል ዝገብሮ መጀመርታ ንክርስቶስ ብምስትንታን ጥራይ ምዃኑ ኣስተብሂሎም እቲ መሳልል ንኢየሱስ ከም
ሓንቲ ንኣምላኽን ንደቂ ሰባትን ንፍጥረትን ብሓባር ዘራኽብ ድልድል ዝውክል ምዃኑ ኢየሱስ ኣብቲ ናይ ኢሎም ዓመት ዋዕላ ኣስተንፍሶ ዝኾነ ብዛዕባ ሕልሚ ያዕቆብ ዝዛረበ ክፍሊ ወንጌል ጠቂሶም ብምጉላሕ ምስሊ ድልድል ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ባህልታትን ሃይማኖታትን ኣህዛብን ማሕበራዊ ፍልልይን ዘተን ዕርቅን ናይ ምምዕባለ ተልእኾ ዝውክል ምዃኑ ኣስሚሮም ክርስቲያን ሓነፅቲ ድልድል ክኾኑ ከም ዝኽእሉ መጀመርያ ምስቲ ኣብ መንጎ ሰማይን ምድርን ድልድል ዝኾነ ክርስቶስ ብምረኸብ ጥራይ እዩ እንክብሉ ንተጋባእያን ኣዘኻኺሮም ካብ መቕድሚ ወንጌል ዮሃንስ ብምውሳድ ኩሉ ነገር ብኡ ዝተፈጥረን ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ክነብር ስጋ ዝኾነን ቃል ምስጢር እንከስተንትኑ እቲ ይኹን ቢሉ ዝፈጥርን ህልው ዝገብርን ቃል ባዕሉ ናብ ፍጥረት ኣትዩ ብምባል ስጋዊ ርሑቕ ዘይኮነስ ካብ ውሽጡን ኣብ ውሽጡን ንደቂ ሰባት ዝሓቆፈ ኣምላኽ ከም ዝገልጽ ድማ ኣብሪሆም ኢየሱስ ኣምላኽ ብሓቂ መን ምዃኑ ዘርኣየና መገዲ እዩ። ኢየሱስ ድማ ከመይ ጌርና ሙሉእ ሰብ ከም እንኸውን ዘርኣየና ሰብኣዊ መገዲ እዩ። ናብ ምስሊ መሳልል ያዕቆብ ምልስ ቢሎም ካርዲናል ታግለ ክርስቶስ ነቲ ኣብ መንጎ እግዚኣብሄርን ሰብኣውነትን ዘሎ ቀጥታዊ ዝምድና ምስቲ ኣብ መንጎ ሰባትን ምስ ፍጥረትን ዘሎ ጋድም ዝምድና ከም ዘወሃህዶ ገሊፆም ምስ እግዚኣብሄር ምዃን ማለት ካብ ሰብኣውነትን ፍጥረትን ምርሓቐ ኣይኮነን ኣብ ጉስነት ኣገልግሎት ክቕልቀል ዝኽእል ብድሆታትን ከስተንትኑ ንመራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ልዕሊ እቲ ዘገልግልዎ ሰባት ካብ ዘቐምጥ ኣገባባት ኣጠንቂቖም ነቲ ስብከት ምስ ደረጃ ሙእመናን ምትዕፅጻፍ ዝብል ልሙድ ኣገላልፃ ብምጥቃስ ልዕልና ዝሕብር ቋንቋ ከህሉ እውን ኣዘኻኺሮም እዚ ስጋዊ ኣይኮነን ማለት ንነፍስኻ ድሌትካ ወይ ኢጎነትና ናይ መቕንጣት ተግባር ኣይኮነን ብምባል ኣብ ክንድኡ ናብቲ ኣብ መልእኽቲ ሰብ ፊልጵስዩስ ተገሊጹ ዘሎ እናሓሰቡ ክርስቶስ ናብ ዓለም ዝመፀ ንገዛእ ርእሱ ንምንዓቅ ዘይኮነስ ንገዛእ ርእሱ ናይ ምፍቃር ተግባር ምዃኑ ኣብሪሖም መዓልቲ ጸሎትን ዕርቅን ከምተን ኣብ ጸብጻባትን ጣልቃ ምትእትታውን ሓፈሻዊ ምይይጥን ትኩረት ዝተገብረለን ቀዳሞት መዓልታት ዘይኮነስ ኣብ ጽሞናን ጸሎትን ምስትንታንን ዘተን ብመንፈስ ዘተኮረ እዩ ቢሎም እዚ ከዓ መለለዪ ጉዕዞ ሲኖ ዳውነት ዝኾነ ሜላ መመያ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ ካርዲናል ታግለ ነቶም ተሳተፍቲ ረቂቕ ሓሳባት ዘይኮነስ ብመፅሓፍ ቅዱሶም ምስልታት ክጽልዩ ኣተባቢዖም እዚ ድማ ከም ኣብ ድልድል መሳልል ብሓባር ምምልላስ ከምኡ እውን ክፉት መንግስቲ ኣምላኽ ዝኣመሰለ ምልክታት ዓሚቕ ስፍሓት ምስጢር ኣምላኽ ክገልጽ ከም ዝኽእል ኣስተብሂሎም እቲ ዘቕርቦ ሓሳባት ነቲ ኣብ ዝመጽእ መዓልታት ዝግበር ምይይጥ እውን መንፈሳዊ መሰረት ዘነብር ኮይኑ ኣብ ሓንቲ ፍልይ ዝበለ ባህላዊ ፍልልያት ጥንታዊ ሃይማኖታዊ ልምድታት ከምኡ እውን እተሓላለኸ ማሕበራዊ ብድሆታት ዘለዎ ኣህጉር ተልእኾ ቤተ ክርስቲያን ድልድል ንምኽናጽ ምስ ክርስቶስ ብሓድሽ ርክብ ክትጅምር ከም ዘለዋ ገሊፆም ምናልባት ድልድላትን ሓነፅቲ ድልድላትን ብኸመይ ከም እንኸውን ስልትታት ቅድሚ ምውፃእና እንደገና ንኢየሱስ ክንሪኦ ክንትንክፎ ካብኡ ድማ ክንምሃር ንኽእል ኢና እንክብሉ ዘቕርቦ ኣስተንትኖ ከም ዝዛዘሙ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ዋና ጸሓፊ ሲኖዶስ ጳጳሳት ካርዲናል ማሪዮ ግሬች ኣብ ጃካርታ ኢንዶኔዥያ ብዝካየድ ዘሎ መበል 12 ምሉእ ዓውደ ኣኼባ ፌደራላዊ ጉባኤ ጳጳሳት እስያ ኣብ ዘስምዕዎም መደረ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያን ነቲ ናይ ሲኖዳውነት ጉዕዞን ቅድሚት ንምስጓም ዝፃወቶ ቀንዲ ተራ የጉልሑ። ብዛዕባ ሲኖዳውነት ምዝራብ ዘይኮነስ እቲ ዘገድስ ኣብ ተራ ሂወት ኣብያተ ክርስቲያን ሲኖዳውነት ከመይ ጌርና ክንነብሮ ምድላይ እዩ እንክብል ዋና ጸሓፊ ሲኖዶስ ጳጳሳት ካርዲናል ማሪዮ ግሬች ነቲ ድሕረ ሲኖዶስ ዝካየድ ምዕራፍ ሲኖዳውነት ዝምልከት መሰረታዊ ኣረኣእያ ኣቐሚጦም እዚ ድማ ማእከላይ ተራ ናይተን ናይ ከባቢ ኣብያተ ክርስቲያን እዩ እንክብሉ። ኣብ ጃካርታ ኢንዶኔዥያ ክሳብ ዕለት 26 ሓምላ ብዝካየድ መበል 12 ምሉእ ሓፈሻዊ ዓውደ ኣኼባ ፌደሬሽን ጉባኤ ጳጳሳት እስያ ዕለት 24 ሓምለ ኣብ ዘስምዖ መደር ኣስተብሂሎም ኣርእስቲ ምዕራፍ ኣተገባብራን መገዲ ጉባኤታትን ብቐዳምነት እታ ከባቢያዊት ቤተ ክርስቲያን እያ ቢሎም እዚ መግለፂ እዚ ብባሕሪኡ
ودباو ترأي كم زيكونا أسميرام إتها كبابياويت بيتا كريستيان نعوسم محداراوي أورا دبا أدماسويت بيتا كريستيان ترأي كبموخان رحيقا أبحاد فليبوتا وانجلز وجلو كدوسات مسترات زيت مبالالو مأمنان دما مس كريستوس كابولو حق إينا مغلس بيتا كريستيان إيا كم زبالو زينا فاتيكان أفليتو وناس عف سينوداس تسوحتان عب سينوداونات ملواتن عب إسيا دلدلن دلدل حانستن نموخان عب زبل عرستي أتو كرام عبد اسمعهم مدره كلايت بيتا كريستيان كابتي اتنبرلو جبوت محبرسبات ستفاليات رقيقة كون النتقوينة كتردع كم زيت خئل عزخا خيرام حانتي كبابياويت بيتا كريستيان عبر كتو أبما قبار انتبو خيرا نكلايت بيتا كريستيان اقداسنا قرر تخل مقنياتو نفسو كففليتي بيتا كريستيان اقزي عابيهير نملا أكال كريستوس كهبتم كم زحاسبه فلوي هياباتن تمكروتاتن تقاتاتن فلوي مسكرناتن حيزا اتمت سلازخونات ايو كاردينال غريتش بزعبا اتي ابكل التشان سران حدن عمت محرط استقايدن اي سينو داونت كعزو كستنتنون كلو نتي بدحري اتي ماسرح زلو مريح حطو زكيرم كمي جيرنا نابحز باملاح كنبت سحنا خئل كابزي مبقسنت بزي كونيل كا زي تقبر مرجع متى زدمة تساعد فوق كلهم تحسط رايك خون عيك إلين إيوك أدمو كله تي عجباب خون نيروا بتمساس علي حزب أملاخ تي تقبلت رايك خون عيك إلين إيوك لعلو كله دمة أرسنا يتقع زوك خونو نيروا مسلازي نبيتا كريستيان مسمع زدمة بمسارته علامنا كوينوس أنيحو إيو مخنياتو سنو راويت بيتا كريستيان تسمع بيتا كريستيان إيا مالت بجبوت نابيتا كريستيان مسمع مالت إيو كاتسيرام كاردينال غريتش أب منغو اتن تمكرو أنن هياباتن ككافلاز تصوع بيتا كريستيان أقدسنات متحققاز أقليحوم مسرح سينو داونات بيق أندو حدستي صحفاتنا مفرايزي كونس من حبرات زحيلن نتي تلقوز لقفن مكفال هياباتنا ممعبال زعلم مقانو قليتهم حدا كابت سينو داونات قعزو زيوات مهزوطات دما محداز زبل إيوك أتسالي قبر ملسي نفسه كف درجة نايت مصرح نابتم نايت كباب محبر سبات تماليسو كم بحدش كقبالن كستن تنالون إيو سلازي اتمنك سخاس دحر داقيم حدا أنفت زي كونس كلتا أنفت سنبرو إيو بحاكي كب إيو نيرو زي أقباب زي مصرح سنو داونت مسحاك إنا هيوات نايتم محبر سبات بقعربا نخطة أساسر أدلاي إيو نيرو نتن أبتي كباب زنبرا بيتا كريستيان مالت نتم بتم زي تتعم ماقو دك تبعتين دك نستيان زوق اومو بسقان بدا من حزب املاخ كم بحدش بمسماعن مسماعن تراي اي ولا اون عبالات ترا حافشو قباي سينو دو سنتقونو سراح نايز تكدب قطريك الاتات مخوانو اخل مراقا قطر كل زغل انتقونا سينو دو سيب اباسات نبيتا كريستيان مسارتات زي حق كخوون يبلون كم زبالو زينا فاتيكان افليتو كاردينال غريتش أقدس النت تمكرون أي أسيا كاتوليكات بيتا كريستيان أسميرام سكالوت حيمانوتات مزتاي بزوح النت بحالي مبزحت يوغزي وحدات كريستيان مهلاوهم من سدخاتات مقراب كلهم منفس قدس سرحو زغد صلالهم بوتاتات إيوم اتمسرتا واحد طبق أندو أبيتا كريستيان أسيا كابسينو داو النت انتاي كرخبا إيان زبل زيكونس منفس قدس باعان أبيلون من لا بيتا كريستيان انتاي هيا بك قرب إيدا للزبل إيو إذا عجز الله معرف مقبل وسانك خون أي مخنياته ببزح مداي اتزيادة أقداسي سلزقنا بيلام سينورس قبل سندات يكون وقعو سانتا تتراي زتحصرة خون كم زيك إل أبوش تعبت كريستيان زنبر تمكرك خون كم زلوا انقبلو بأصن عط كم زتحساس بوزينا فاتيكان يملاقت تراب أبسط ون بنعي سينوراون نتار رأي يبر سينوراون نت نعي تسات فوق دايت رايزي كونس بزعبا تي نباباسات سبخاتات ستوحبن عاي سلطانا قلقلوت عميق رديئت نمركاب زحقز عدل ايوزبال بصنتهم نهزب اقزي عبيرك سامعون حد النت النحلو مسرح ماميا بيتا كريستيان كسنيون زي تتصوعو ايام بزي اب مونغو بيتا كريستيان زلو فريا ملوات بيتا كريستيان كم سطافين كم تل اخون النعبيت تقتصل بمبال تكبار سينودوس ملو فرزهب نفسو وكف كبابياويت بيتا كريستيان بحانساب كم تقباليتن تسكميت هيابن افل طومس اتهبت راي ايو انكبلو مدارعوم كم زازمو زينا فاتيكان أفليتو.

ክቡራትና ክቡራን ሰማዕትና ስለመከታተልኩም እናመስግን። መደባትና በጀካ ብሬዲዮ በፌስቡክም በማርበብ ሀበሬታ ቫቲካን ኒውስ ከፌርትራ አብርኩም ከተከታተሉ ከመጥቀሉን ከመ ኦንላይን ኢሜል አድራሻና tigrino@sbc.tv أي مخانو نحبر ريتوهم أي فلينا نبل ناي لامي مدى بفنونا أبزي الزازم أبنت بحمد بفنو كساب من الراقب بدحان السلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس

0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቐርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 2/1/2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወና ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንመበል 14 ናይ ወርሒ ነሓሰ 2026 ዓመተ ምሕረት ናይ ጸሎት ሓሳብ ዝሓለፈ ሰንበት ፍርቂ መዓልቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንመበል 14 ዝለገሶ ኣስተንትኖ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ብኣባ ንጉሴ ፍስሐ ዝቐርብ ምንባብ ናይ ዕለት ወንጌልን ስብከትን ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርቅስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምኦንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝገንን ዕድም ሰላምታና ይብፃሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሞ መደብ ፈነወና ዘሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንመበል 14 ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ናይ ወርሒ ነሓሰ ናይ ጸሎት ሓሳብ ከም ዘቕረቡን እዚ ድማ ካቶሊካውያን ኣብ ከተማታት ስለ ዝካየድ ስብከተ ወንጌል ክጽልዩ ዝዕድም ኮይኑ ጎይታነቶም ኣብ መንጎ ጫውጫውን ተህዋኽን ትርጉም ዝደሊ ሚልዮናት ከሰንዮም ዝምሕፀን እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንመበል 14 ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ካቶሊካውያን ኣብዚ ወርሒ ነሓሰ 2026 ዓመተ ምሕረት ኣብ ከተማታት ስለ ዝካየድ ስብከተ ወንጌል ክጽልዩን ኣብዚ ጸሎት እዚ ምስኦም ክጽምበሩ ኣብቲ ብናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዓለም ለኸ መርባ ብጸሎት ኣብዝተዳለወ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብሓባር ንጸሊ ብዝብል ኣርእስቲ ዕለት 31 ሓምለ ኣብ ዝፈነዎ ናይ ምስማዕርየት መልእኽቲ ይምሕፀኑ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮነ መበል 14 ኣብ ጸሎቶም ነቲ ብጎዳናታትን ቅርዓትን ከተማታት ዝሓልፍ ሕያዋይ ጓሳ ኣብ ነዋሕቲ ህንፃታት ትሑታት ከባብታትን ካኣቱ ከምኡ እውን ነቶም ኣብ መንጎ ጫውጫውታን ህውከትን ትርጉም ዝደልዩ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ከሰንዮም ይሓቱ። እቶም ኣብ ቺካጎ እተወልዱ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከተማታት ናይ ናፅነትን ኣጋጣምታትን ከም ዝኾነ ኣፍልጦ ዘለዎም እውን እንተኾነ ስሞም ናይ ዘይፍለጥን ዝተገለሉን ቦታታት ክኾና ከም ዝኽእላ ይግንዘቡ። በዚ ምክንያት እዚ ድማ ኣብ ከተማታት ዘሎ ሃዋ ብወንጌል ንምስባኽ ፍርያ መመሬት ክኾኖ ከም ዘኽእለን ዘለዎም ተስፋ ይገልጹ። ስለዚ ቅዱስ ኣቦና ምእመናን ተራን ፍቅራውን ምንቅስቃስ ክገብሩ ከምኡውን ከም ማሕበረሰብ ብሓባር ነዚ ክትግብሩን ከምኡውን ምስ ዘይምግዳስን ምግላልን ብህላወን ሕውነትን ክቃለሱ ይጽልዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ 45 ሚታዊ ህዝቢ ዓለም ኣብ ከተማታት ዝነብር ኮይኑ ጸብጻብ ስነ ህዝቢ ጽዑቕ ምትእኽኻብ ሰባት ይዓቢ ከም ዘሎ ዘነ ጽር ኮይኑ እዚ ድማ ንጥዕና ኣእምሮ ብዙሓት ሰባት ብፍላይ ድማ መንእሰያት ዝጸሉ ጽምዋዕ ሓዊሱ ማሕበራውን ማሕበረሰባውን ብድሆታት ፈጢሩ ይርከብ። ዓለም ሓቆፍ መርበብ ንናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጸሎት ኣብ 1844 ዓመተ ምሕረት ሃዋርያነት ጸሎት ብዝብል መጸውዒ ተመሰረተ ኮይኑ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2020 ዓመተ ምሕረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ነዚ ጳጳሳዊ ዕዮ ከም ጳጳሳዊ ማሕበር ኣፍልጦ ክወሃቦ ከም ዝገበሩን እዚ ጳጳሳዊ ማሕበር እዚ ድማ ኣብ ወርሒ ሓምለ 2024 ዓመተ ምሕረት ዝመሓደረሉ ሕጊ ከም ዘጽደቐ ዜና ቫቲካን ኣዘኻኺሩ ኣብ ልዕሊ 92 ሃገራት ዝርከብን መዓልታዊ ተልእኮ እግዚኣብሔር ክፍጽሙ ዝደልዩ መንፈሳዊ ማሕበረሰባት ልዕሊ 22 ሚልዮን ሰባት ዝሓቁፉ ኮይኑ ኣብ ማእከል ተልእኮ እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወርሓዊ ናይ ጸሎት ሓሳብ ብምስፋሕን ኣባላቱ ኣብቲ ንደቂ ሰባት ዘጋጥሞም ተኣፋፊ ብድሆታትን ተልእኮ ቤተ ክርስቲያንን ከተኩር ዝዕድም ምዃኑ የመላኽት።
1: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ መንግስቲ ኣምላኽ ብሓይሊ ዘይኮነስ ብትሕትናን ብትዕግስትን ብፍቕርን ብህድኣትን እትዓቢ ከም ዘላ ብምግላጽ ንክርስትያን ምእመናን ኣብቲ ሕቡእ ዝኾነ ዕዮ ኣምላኽ ክውከሉን ኣብ ዓለም ንእሽቶ ዘርኢ ወንጌል ክኾኑን ተማሕጺኖም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝሓለፈ ሰንበት ንክርስትያን ምእመናን መንግስቲ ኣምላኽ ከም ንእሽቶ ዘርኢ ወይ ከም ንእሽቶ መባዅዕቲ ምዃናን ብህድኣትን ብትዕግስትን ከም እተዓቢ ብምዝኽኻር ንሓይሊ ኣምላኽ ከም ሓደ ዘደንቕ መርኣያ ተግባር ገይሮም ንምድላይ ንዝቐርበሎም ፈተናታት ክነጽግዎ ድማ ተማሕጸንዎም። رسالي كان باب باسات نتوم اب كاستل غاندولفو نناي الاتا سنبت صلوت ملاك اكزياب هير نمعراق نزتا اكبو نقاديان ابزك كافلو واستنتنو بزعبا سلستا مساليتات كاب ونجيل ماتيو ستا وسدا تقيسوم بزعبا زرئي سرناين كردادن زر ادرن مباخوعتن استنتينوم املاخ اب تاريخن اب هيوات سبوتن انستن بخمي كمزعي زر مخانوون غليصوم قدوس ابونا رسالي كان باب باسات كمزغلصو املاخ نغزار اسو بحايلي وي بس قداد اب كندز اقرب وي بعوت اب كندز بصحنا كم نشتو مالت كم ملكت مستو علن تعغستن فقرن كوينيو زمصنا رسالي كان باب باسات ليوناس عيبم نخن قبلو وي كنصغو ناصايو زحد جنا بمبال فقر املاخ اب منغو خرداد ون كاي ترفه هلاو كمزغلصن كم نشتو زرئي بزر امن قد خمز عين نعلم كم مباخوعتي نابحو كم زغيران استنتينوم رسالي كان باباسات وسيخوم بزوحات سبات املاخ بزدن نقمن قد تالكا بمئتاو بونو بقو نئكاي كاب عالم كتف كم زصبايو افلطو هابولو كم ززا مسالة تسبيتات بزعبا كريستيانا وهيوتن بيتا كريستيانن زيتعي ارعايا كهلوو كم زخيلوون اتنققو اب كندوس كريستيان ممنان اكي اب زهالو واللؤوان وان كي ترفه منغست املاخ كم التعبي افلطو كهبو كم التصوعو غلصو الزخاص المات وان النهالو كنسو زمات اسن نايلوطي نتبته واخ ناي مفراد فتنا مقوام كم وان قص بقص عيو صقا املاخ بتعغستي مسعابن مردان زحتتيو كبلو دما تلابو اسعباب بيلوم قدوس عبونا منغست املاخ مبزاحتو غزي اب ترا اوانات معلتاو هيوت تر اكوان تخونت غنكا بقصالي يا تعي املاخ زي لكوا انت مساله يبلو قدوسناتهم مؤمنان كلسا ابو كم زلون فقروترون محغاز دلو مخانون كستو علو تلابوهم رسالي كان باباسات ليون قصيلوم ازناي املاخ تكبار كريستيان مؤمنان بولك خونه كم ابالات بيت كريستيان متن زغوا عزلو منجد كخون كم زلوا غليصوم امنتي نتي ابو انجيل زتكورا قراربا كبلو زغلص وحقيق صعبون اتبابعوهم كاب تعبيتن خالوت نمقزع زلو بهجي ويكا نمنات نمچفلاق حيلي كام متقام كرحكو اتبابع ووم اب كندوس كريستيان ممنان اب تهدو ايو عملاخ كوكلو اللووم كبلو دما تمحصنو رسالي كان باباسات ليونو قصيلوم نتوم اب تغيزيتي كاردينال زنبرو بصو ابونا جوسيف راتزينجر صنيحوم رسالي كان باباسات بنديكتوس مبل 16 زخونو بمتقاس كريستيان مؤمنان رتعاو زرئي كقبلو تصويعو مالو زدما ناي عوتن عبيتن زيكونس نغزار اسنا ناشتو تكبارات نمو فاين نخالوت نمقل قالن ايو كبلو كم زستمهارو ازخاخروهم بزخمزي كريستيان مؤمنان نعلم كابوشتوم كقيرو زخيلو نشتو زرئوان جيل كم اوان ماي بحق فقري كخونو كم زلوان بمعدام استنتن اوم دمدمو رسالي كان باباسات ليون حساباتو مامززام نتو ما باقو ترخبو مؤمنان ناب امالاد النت كدست دنجل ماريام بحضر بموفاي اتا نزرق الاملاخ بتحتنا تقبلتو قده نخرستيان مؤمنان ابقعزو امنت كدبفهم صليهم

በዛ አንቅቱ ሐምለ 26/2018 ዓመተ ምህረት መዝሙር በሰንበት ቦአ ኢየሱስ ምኩራብ አይሁድ ኢየሱስ በሰንበት አብየጸሎት አይሁድ አተወየ ሰንበተ ያህብሩ እናበለ ማህሮም በሰንበት አጋንንቱ ጽየ በዓሉ ንለምጻማ ታንጽሐ በሰንበት አምድሪ ጡፍ ኢሉ ጭቃ ገበሬ በጡፍጣፉ ንዑውር አሕወየ ዘራእን ዓጻድን ብሓንሳብ ምእንቲ ክሕገሱ ኣብ ኩሉ ምድሪ ኣብ ኩላ ወገን ኣብ ዘድሊ ቦታ ዘበለን ንደመናታት ዝናም ከውርዱ ኣዘዞም ምድሪ ከዓ ርእያ ኣመስግነቶ ባሕሪ ድማ ሰገደትሉ ምስባክ የኣርግ ደመናተ እም ኣፅናፈ ምድሪ ወገብረ መብረቅ ለግዜ ዝናም ዘያወፅኦም ለነፋሳት መዛግብቲ ይኾሙ ንግሜ ካብ ወሰን ምድሪ ከም ዝለዓል ይገብሮ ብግዜ ዝናም መብረቕ ይገብር ንንፋስ ካብ መዝገቡ የውፅኦ መዝሙር 135:7 ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 6 ካብ 30-44 ሃዋርያት ድማ ናብ ኢየሱስ ተመሊሶም ዝገበርዎን ዝመሃርዎን ኩሉ ነገርዎ እቶም ዝመፁን ዝኸዱን ብዙሓት ነበሩ እሞ ንምብላዕ እውን ግዜ ክሳዕ ዝስእኑ ስለ ዝኾኑ ኢየሱስ ንበይንኹም ቁሩብ ክትዕርፉ ኣብ ፅሙይ ቦታ ንዑና ይበሎም ንሳቶም ከዓ ንበይኖም ብጃልባ ናብ ፅሙይ ቦታ ኸዱ ክኸዱ ከለዉ ብዙሕ ህዝቢ ረኣይዎምን ኣለለይዎምን ካብ ኩለን ከተማታት ብእግሪ ናብኡ ጎየዩ ቀዲሞምዎ ድማ ናብኡ በፅሑ ኢየሱስ ካብ ጃልባ ምስ ወረደ ብዙሕ ህዝቢ ረኣየ ጓሳ ከም ዘይብለ ናባግዕ ነበሩ እሞ ደንገፀሎም ብዙሕ እውን ክምህሮም ጀመረ እዋን ምስ ሓለፈ ከዓ ደቂ መዛምርቱ ቀሪቦም እዚ ቦታ እዚ በረኻ እዩ ግዜ እውን ኣዝዩ መሲእ እዩ ዝብላዕ የብሎምን እሞ ኣብ ዙርያና ናብ ዘሎ ኣቆቕሻትን ዓድታትን ከይዶም ዝበልዕዎ ክዕድጉ ኣፋንዎም በልዎ ንሱ ግና ዝብላዕ ንስኻትኩም ሃብዎም በሎም ንሳቶም ድማ ከድና ዶ ብ200 ዲናር እንጌራ ዓዲግና ክበልዑ ክንህቦም በለዎ የሱስ ድማ ክንደይ እንጌራ ከም ዘለኩም ኪዱ ረኣዩ በሎም ንሳቶም ከዓ ምስ ረኣዩ 5 እንጌራን 2 ዓሳን በልዎ ንኩሎም በቢመስመሮም እናሰርዑ ኣብ ለምለም ሳዕሪ ከቐምጥዎም ኣዘዞም እቶም ህዝቢ ከዓ ከከመስርዖም በቢ100 በቢ50 ተቐመጡ ኢየሱስ ነተን 5 እንጌራን 2 ዓሳን ኣልዒሉ ናብ ሰማይ እናጠመተ ኣመስገነ ነተን እንጌራ ቆሪሱ ክቕርበሎም ንደቂ መዛሙርቱ ሃቦም እቲ 2 ዓሳ እውን ንኩሎም ዓደሎም ኩሎም ድማ በሊዖም ፀገቡ ስለዚ ደቂ መዛሙርቱ 12 ቁርስራስ ዝመልኦ መሶብ ኣልዓሉ ካብቲ ዓሳ ድማ ከምኡ እቶም እንጌራ ዝበልዑ ከዓ 5,000 ሰብኡት ነበሩ ሎሚ ሰንበት ክርስቶስ ሓዲስ ኤልሳዕ ነቢ ኮይኑ ዝምግበና ምስኡ ሓደ መንፈስ ኮይና ከም እንነብር ዝገብረና ምዃኑ ይነግረና ናይ ሎሚ ወንጌል ምስቲ ኣብ ኤልሳዕ ነቢ እነንብቦ ዝመሳሰል ነገራት ንርኢ ክልት ካልኣይ ዘነገስት ኣብ ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 42-44 ኣብ ክልቲኡ ብዛዕባ ናይ ምግቢ ምብርካትን ንህዝቢ ከም ዝምግቡን ይነግረና ክልቲኡ ፍጻሜታት ወይ ተኣምራታት ካብ ርሕራሕየን ሕያውነትን ዝተላዓለ ምዃኑ ንርኢ ኣብ ካልኣይ ዘነገስ እነንብቦ ኤልሳዕ ነቢ ህያብ ተቐቢሉ እቲ ህዝቢ ከም ዝጠሚ ዘሎ ከዓ ኣስተውዒሉ ስለዚ ካብ ርሕራሕየን ሕያውነትን ተላዒሉ ካብቲ ዝተቐበሎ ክምግብዎም ነጊሩ ኣምላኽ ርሕራሕኡን ሕያውነቱን ርእዩ ብኡ ኣቢሉ ከምዚ እናበለ ተዛረይቡ ክበልዑ እዮም ከትርፉ ድማ እዮም ብተመሳሳሊ ኣብ ናይ ሎሚ ወንጌል ኢየሱስ ሓዲስ ኤልሳዕና ዝኾነ ካብ ርሕራሕ ተላዒሉ ልክዕ ዝኾነ ተኣምራት ገይሩ ማለት ልዕሊ 5,000 ህዝቢ ብ2 ዓሳን ጌራን ኣበርኪቱ መጊብዎም እዚ ዘመልክቶ ኢየሱስ ኩሉ ግዜ ንድሕነትና ኢሉ ብሰናይ ዜናን ብቅዱስ ቁርባን ገይሩ ከምዝምግበና እዩ ንሱ ንመንፈሳውን ስጋውን ድሌታትና ይግደሰልና ካብዚ ተኣምራት ወንጌል 3 ቐንዲ ነገራት እንምሃረሎ መጀመርያ ናይ ኢየሱስ ርሕራሕን ሓልዮትን ኣብ ህዝብን ኣብ ሕብረተሰብን ርሕራሕ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዓበይቲ ነገራት ከም ዝገብር ይገብሮ ርሕራሕ ክበሃል እንከሎ ዝስምዓካ ምስ ካልእ ሰባት
التكافلو او قزي سقاين كانزان ويحقوسن يو ازي ما سررتنا مدنقاسن نايكالوت اقامات صبوق غير كامر دقن يو ازن تزي اللو خالوت زحلفوو زلوو كونتات كتردا اي كالن يو ابنا ندحدنا مرحرح انت زي اللو صدراتاتنا حبرتسابنا يعنو نخالوت ابزتفر عليز اقام زركبو كم اب حسوم والفي تقميت حمام بيت البن تسرح زي باللوم سب زي باللوم زركبو كن رد ام اين خيلن روح روح سب اب هيواتو نصبق امبر اب كفق نقر ايد هبن كم او ابناي كالوت اقامات بقروه منفسي واسع شعونا توريدو زلوس اقام ام مقيار عبت رايس اوات ابناي لوم وانجيل بفلاي كاب ممهرنا خرسطوس النمهارو ابنا ندحنا مدن قاس رح راح يكن هرئي كم زقبقنا نرئي جكاني انتاي قدساني زمال اولبي حقوسي واتي بلون كل قزية ابسك كفتان زي قسانتن ايو زنبر سبك دنقز كفكر اب املاح كم اللاسي قبقو نتا املاح زقبرو اللورو ايو زخ علي نخالقوت كحقز ايس اقموني كال اي تمهرتي املاح نحادين ايشتوي نقر ابزعابي نقري لوت ايو يوسوس بإنجيران كلتا عسان نحاموش تشيح سهزبي مقيبو أملاخ نطو قليسو كلهم وانجيلاويان نزيت أمرات كنقرو انكلو ناي كرسوس انتاينت كردونا إيلوم يوم نصوبتو وحود انجيرا زعابية أمرات قيرو بنو إشتاين اقر نمولو كنتات كنك إير نخيلينا كم هوارياتن أردئتن إلسع نبي أو كندي مكرخارن مترت آرن كنقبرو زلنا نتي بنبياتو قيروز بلنا تأزازات أملاخ قبري معال نايزو خلو ما سرت كأنا أملاخنا زي كألو نقر كم زي اللو أمينا بمولو لبنا خنسمعو بأنو قبروم نعاشتو سناي نقرات كنتات عالمنا هيوات بزحات سبات كنقيري كاليب سالساي نايتو قلعا هياونت زعابين زبالس انتمرتيو نسو ازي اب وانجيلنا يوحنس زلو ايو او وانجيل ماركوس جن نتقلعا اي تكسن نسو جيقنا ابزي تأمرات ايو مهنياتو نتو زلو بقرهنت كابحياونت تلاعلو او فيو بزخاء مهنيات تأمرات نتهزبي خوينو ابرسنا خن ملسنا هزبي ساقامات كن رئي خلنا كميز بلوملسن هب بفلاي زوهاب نقرات بقليل ابزير كولو اوان زوال عابة زنبر او وحدات عبي فل اللي لوتي كم زر اقيرو مهنياتو كنتات زبو كابت امويات زنبرو ابس قوبات لويتو كم تقدس باولوس ابنا يلوم زنبب ملخت زبلنا زوال عا ناهي زبو اقامات كم زفتح قيرو كم اكالات سونت كرسوس ام منغونا زر كب زر ان زر ان اقامات كنفتح بخلو خنحبري قبعنا اب حانتي امنت حانتي تمكت حاد منفس كن لبسي قبعنا بحاق اتوحتات كم اوون لوهات كونو نحاد حدكم بفقري انا تساوركم كعا عقوسات كونو انا بلي كم امنتي كهلوه ناس قبع ركباتي نقر كابتان اشتو اجدلات الناس بقتي نقر مسكالوت كن كافل كم زقبع كاب زقوال عان مهر نسو مستحاتي اي اوين هيبو نزبل اصقا افتقا خفيتو سب نناي كالو تصبق نقر كقبر مسوفره شعيو رهوان عقبتن لو تنزمس ناي زبل دخوم منفس كابانا خنوز نخالو تقدام النت اب محابكم وفر لنا مولوموس جاتاتنا هزبنا عدنا كابزل لو تصببان شقرن كرهو انتا يالو انا كهبو زخيل إلنا نرقسنا خنا حتت لنا كالوت كغبروت راح مصباي لوطي اي مصنيو نفس وقفنا اب كنتاتنا منفساون سغاون لوط خمصناتاتنا تساتفو يدلي لوطي تحدثو كمص انتخينو نفس وقف كنبر كتوز غبانا نغراتالو رسنا انا اسنا عقمي يبلين كالوت كغبرو يغبا مبال نغرات كم زي فتحو يغبرو ومولومي وريدنا زلو منفساون سقاون سقامات كفتحو إجامنا خنبر كتي قبعنا أما جرشان تازلاتنا نشتهي نقر كنوفر لنا
ምክንያቱ እዛ ንሕና እነወፍያን እሽተ ነገር ምንጭ ተኣምራት ኣብ ሕብረተሰብ ክትከውን ትኽእል እያ። ንእሽተይ ነገር ንገለ ውልቀ ሰብ ምንጭ ተሓድሶ ኣብ ሂወቶም ክትከውን ትኽእል እያ። ርሕራሕን ሕያውነትን ክበዝሕ እንከሎ ፍሪኡ ኣብ ሕብረተሰብ ተኣምራት ይረአ። እዚ ከዓ ኣብ እምነትን ኣብ ሓንቲ ጥምቀትን ኣብ ሓደ መንፈስ ተጠሚሮም ከም ዝነብሩ ይገብሮም። ብዘይ ርሕራሕን ልግስነትን ኣብ መንጎና ተኣምራት ክፍፀም ኣይክእልን እዩ። ርሕሩሕ ምዃን ከም ክርስቶስ ምዃን እዩ። ለጋስ ምዃን ከዓ ኣብ ተኣምራት ምግባርን ኣብ ኣገልግሎት ምትሕባርን ማለት እዩ። ሎሚ ክርስቶስ ኣብ መንጎና ተኣምራት ክገብር ንህዝቡ ክምግብ እንጌራን ክልተ ዓሳን ዘወፍዩ ክርኢ ይደሊ ኣሎ። ኣብ መንጎና ስድራታት ዘሎ ፀገማት ክፍትሕ ከምኡ ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ስቃያት ክልውጠልና ነናትና ኣበርክቶ ተሳትፎን ይሓተና ኣሎ። ምናልባት እቲ ዝድሎ ዘሎ ሰብ ንስኻ ንስኺ ይኸውን። ኣምላኽ ዝለኣኾ ዝተሓባበሮ ይደሊ ኣሎ። ኣብ መንጎና ተኣምራት ክግበር ናተይ ተሳትፎ ይደሊ ኣሎ። ነቲ ዘለና እንተ ዘይሓባኣና ንሕና እውን ድሕርዚ ናይ ወንጌል ቆልዓ ኣብ ስድራታትናን ሕብረተሰብናን ጀጋኑ ኣብ ተኣምራት ክገብር ምዃንና እዩ። ኣብ ኩሉ እንገብሮ ኢየሱስ ምሳና ኣሎ። ኣብ ወንጌል ከም ኢየሱስ ባዕሉ ነቲ ህዝቢ ይዕድል፣ ኣብ ካልኦት ወንጌላውያን ግን ንሃዋርያቱ ክዕድሉ ይህቦም ማለት ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ኢየሱስ ባዕሉ ነቲ ህዝቢ ይዕድል፣ ኣብ ወንጌል ማርቆስን ማቴዎስን ግን ሃዋርያት እዮም ዝዕድሉ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ኢየሱስ ንገዛ ርእሱ ከም ዝህበና ከመልክት ኢሉ እዩ። ኢየሱስ ብምሉእ ንርእሱ ምስ ሃበና ሓንቲ ዝጎድለና የለን። ኣብ ሂወትና ምሳና ኢየሱስ እንተሎ ዝጎድለና ነገር የለን። ኣብ ማኣዲ ቅዱስ ቁርባን ሙሉእ ብምሉእ ንቕበሎ። ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ሰቲ ኣነ ኣብኡ ነብር ንሱ ኣባይ ነብር ይብለና። እዚ ነቲ ኣብ ክርስቶስ ክህልወና ዘለዎ እምነት ይገልፀልና። ሙሉእ እምነት እንተዘይገበርና ፅውፅዋ እዩ ዝመስል። ብእምነት ክንመርሕ ከለና ርድኢትና ሽዑ ምስጢሩን ትርጉሙን ክንርዳእ ንኽእል። ኣብ ማኣዲ ቅዱስ ቁርባን ኢየሱስ ብመለኮቱ ብትስብእቱ ብምልእዎ ኣሎ። እዚ ማንም መልክዕ ህብስትን ወይንን ለቢሱ ዘሎ ስጋን ደመን ወዲ ኣምላኽ እዩ። እዚ እዩ እምነትና። ካብዚ መኣዲ ዝሳተፍ ኣብ ሂወት ኣሎ። ናይ ሎሚ ወንጌል እምበኣር ኣብ መኣዲ ክርስቶስ ክንሳተፍ ከም ዝግበአና ብግሉፅ ዝዛረብ እዩ። እቶም ህዝቢ ካብቲ ዝተቐረቦም ምግቢ ምስ በልዑ ፀገቡ ይብል። እዚ ግን ዝያዳ መንፈሳዊ ፅጋብ እዩ ዘስምዕ። ኣብ ወንጌል ነቲ ክርስቶስ ዝሃቦም ምስ በልዑ ኣብ ኢየሱስ ልዕልቲ ዝበልዕዎ ንሱመን ምዃኑ ክርእዩ ክኢሎም። ኣብ ነፍሶ ወከፍ ቅዳሴ ኣብ መኣዲ ቅዱስ ቁርባን ክንሳተፍ ከሎና ዓይኒ ሕልናና ይኽፈት፣ ልብና ንኩሉ የስተውዕል። ሎሚ እምበኣር ስጋን ደምን ክርስቶስ ክንቅበልን ከለና ብምሉእ ልብና ንቀበሎ፣ ኣባና ከዓ ተሓድሶን ዕግበትን ክርከብ እዩ። ኣብ መንበረ ታቦት እንዕርጎ ዘለና መስዋዕቲ ነቲ ኣብ ናይ ሎሚ ወንጌል ዝተነበየ ዘኻኽረና። እቶም ዝጠመዩን ዘደንግፁን ህዝቢ ብኢየሱስ ክርስቶስ ተመጊቦምን ዓጊቦምን ምድራዊ ጥሜቶም ተፈቲሑሎም። ንሕና እውን መንፈሳዊን ስጋውን ጥሜትና ክርህወልና ኣብቲ ምንጩ ኩሉ ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ንመለስ፣ ክንፀግብ ክንምገብ ኣብ ኢየሱስ ንምፃእ፣ ህይወትና ክሕደስ ርክብና ክቕደስ ኣብ ቅድሚ መድሓኒና ብንጹሕ ሕልና ንለምኖ። ጸሎትና መስዋዕትና ተቐቢሉ እንገልዮ ጸጋን በረኸትን ይውርደልና። ዓድና ዓዲ ጠለትን በረኸትን ገይሩ ሰላምን ምሕረቱን ይጸግወና። ኣባ ንጉሴ ፍስሓ